التزام از سمک به شبکنم رواح بود به خود بعدی لما لمدی مثل فتور و زی التواحی لسه بریام بس عالم مشکل زنوفا بس معايا دیتون روحی محدش تمار فی ما بتشبعش برضو الطمع بوده تروحو تلقو عالم فاده بصو بي لعوني زاري عايزين يعرفوا ايه نشاطي خارك خارك مبعش تقولي اتأخري بدلع طالي الجزمة قطالي بيتش ستايلي من عطاري مستغربش لغتي ما كتبناش في اللوتري انا قصيتي على جزري

solo ما نزلوش زي الكومي وانت انا توني انا مش جوني شفنا دلوقتي ما يصدقش ايه الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوف شو وحش يا عيوني بس بات كتير على تليفوني عرفوش يجيبوني الفجة بالهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي

0: Anchor.
1: تسعة عشر
2: مفيش جنب خصو اي حد مقبل نصه اي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره تصه.

شكلك كلاش امام متنكد. شفت عينك بتزوغ على القست, شفت حلقة بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتست. وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر ناطاتكو ولا استاتكو, كل عيش برجولة واعملوا مزيكا عشان انتو بقيتوا شغلت.

0: مش حاكو التعبان انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: احنا قطاع فشلت عينه بأمر قنطاع ولا شبر مدش الميخد من حسط حسط خليته فيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد أمنش على حد ولا حد ولا

الحكي لا هك بنفعش تخاف من الموت من البيت تطلعش شاب مسكر الشارع فوق سكر الشارع بمسطعش هل كل اعور كان دجال هل كل شخص لحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيدال كاسترو عمي كاسترو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخاص عودنا كل شخصارة باخر اليوم سدد الحساب هل كل اعور كان دجال

الناس يخش بيدي بإيدي دبرت الأفكاري في اللب مخي هو ساقط مضيع مفتاحي دق وانا لا منحلش كنكي عزرائيلي طل ماكل كل الطاقة باش

اسعاري شير زوف مثل استقطاب ينحب سبيد ما نشد الصف قدمنا ياك في حب مش عزوزة ستاسيون صفر دلق المولى القطعة نك طلال والتنسيون مل الزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستان سبع سنين مشيو من عمري شيخة انشينمون جامي اندتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كاش تتصرف تكريس انترينمون مركز تقول اش ترزي منك تبدا

السنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت جعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش عارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش ملاك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من بني ادم

وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس تقولك بحاجة